يبا ايوه اهي ايوه كوميسير جوبا مي دون كوجيوي ويكون جيجينا ولي بابا بوكوا باجابو انا ملي كان لك فم ابو سي مودي نولي سي كورا يمو با ويجوا باتارو جوبو بوميا ما كوميرا ها ايه لويا اهو توي توي توي توي توي Alléluia, à nous le boss, la belle lumière.